بعليك سألن بعلي من ياك لمنان بعلي لمنان ياك سألن ياك من ياك لمنان ياك لمنان بعليك سألن بعلي من ياك لمنان ياك جنبي بجنبه أنت سعطوني سهانس يا ما يليو بجيبه بجيبه

0: كما لو بغدين دام
1: يا ما بزي بغدين
0: دام لا انا فران بغدين دام
1: ولا بزي
0: بغدين دام دي مركان انا سوم بغدين دام
1: ولا بزي بغدين
0: دام يا ربي انا اي ناس سوم.